0: تستوت انتو شيرو نلوت
1: نو رخشنا ان دروجش روند ان شيكي مت دي كونت
0: نوخ ومير كمان بويجن
1: نو لينكس دا بيين فدروم سبرينج دي جو مويخ سبرينج دي جو مويخ فردروم فردروم باسكن نو لينكس باسكن نو رخش فردروم فردروم فردروم ان فردروم.